0: خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامد عيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا إف إم.
0: عدنا بعد الإعلان.

اي جرح في قلبي لا لا لا لا اي دمعة حزن لا لا لا لا اي جرح في قلبي لا لا لا لا

0: خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا إف إم.
0: عدنا بعد الإعلان.

0: خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامد عيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا FM.
0: عدنا بعد الإعلان.

0: عدنا بعد الإعلان.
1: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا أفهم.
2: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
3: هناك أسئلة هامة عن أصل الكون نتعرض إليها في هذه الأيام، وهي: من خلق العالم؟ ومتى خلق العالم؟ ولماذا خلق الله العالم؟ أرجو أن تصحبني مستمعي لنحاول معا أن نجيب عن هذه الأسئلة بكل صراحة وبحسب كلمة الله.
4: كم يسرنا أن نلتقي وإياكم في هذا اللقاء الجديد عبر برنامجنا كنوز الحكمة. نواصل دراستنا مع الأخ سهيل موسى في سفر التكوين، وإذ نتطرح واحدا من أهم المواضيع التي تشغل أفكار العلماء ورجال الدين وعامة الناس، ألا وهو الخلق أم التطور؟ أحب أن تسمع رأي الشارع العربي في هذا المضمار صديقي، أتركك مع الميكروفون الجوال.
5: مرحبا، هل بتآمن إنه الله هو اللي خلق العالم، ولا العالم إجا نتيجة تطور؟
6: طبعا العالم هو الله خلقه، والدليل على ذلك هو بأنه نشوف أشياء مرتبة، مثلا نشوف في نظام في الأشجار، في كل شيء بدل بأنه الله هو اللي خلق، هو اللي صنع، لأنه ما في شيء يجي بدون ما يكون واحد خلقه بيكون مرتب.
5: يعني برأيك ما في تطور؟
6: أكيد ما في تطور.
7: لا، أكيد بالخلق مو بالتطور. كل شيء بالدنيا يقول بالخلق، مستحيل بالتطور.
5: مين خلق العالم؟
7: الله. الله أكيد.
8: خلق زائد تطور، لأن الخلق ربنا خلقنا، نعرفين إنه في إله كبير خلق هالكون. لما خلق الكون خلق للإنسان عقل اللي أدى للتطور.
9: أنا بعتقد إنه هناك قوة سماوية، هناك الله اللي خلق الإنسان، مش تطور بنفسه بدون إرادة سماوية.
5: كيف بتفكر بهذا الإشي؟
9: من خبرتي في مجال الكمبيوتر بعرف أنه أي برنامج سواء صغير أو كبير لا يمكن يكون مثلا عمل لحاله، لابد في هناك شخص مبرمج أو مهندس أعده. هلأ الشيء اللي منشوفه، النظام اللي منشوفه في العالم والترتيب اللي في الكون هو أسمى وأعمق وأحلى من أي برنامج عمله الإنسان. فمن هذا المنطلق البسيط بقدر أقول لابد أن هناك مهندس أسمى وأعلى وأفهم من كل مهندس بشري صمم هذه الأمور.
10: الله خلق الأرض والسماء وحتى الإنسان وكل مخلوقات الله خلقها، فللأسف في العلوم اللي أخذناها أو تاريخ مثلا أو الجغرافيا كثير أمور بيحطوا بالعلم زادوا عن الأشياء وحرفوا كثير من العلم ابتعد عن الكتاب المقدس. والدليل انه مثلا قرينا احنا في العراق في التاريخ مثلا انه الانسان اول ما الله صنعه خلقه شبيه بالقرد، ما كان انسان هيك كامل، وهذا بيناقض الكتاب المقدس، لان احنا نعرف انه الانسان الله خلقه كامل. الله سمح للانسان انه يتدخل ويكمل هاي الخليقة ويجملها حتى نكون بالصورة اللي احنا فيها، ونشوف احنا العلم وتطور التكنولوجيا بيتطور يوم عن يوم، هذا كله بيسمح لنا الله بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق الإنسان.
11: أنا بآمن بشكلين، مرات بآمن إنه في تطور ومرات بآمن إنه في خلق، بس الواحد يعني لما بده يجي يفكر إنه في خلق بده يحط إنه كيف صار هذا الخلق، بده يفكر فيه، فبالنتيجة برد برجع على إنه قصة التطور، يعني إنه كيف صار الخلق هيك مرة واحدة، فبرجع برد بفكر بقصة التطور يعني. فالواحد ما بقدر يفصل انه يفكر بالشئتين، انه هاي بتنتج عن هاي وهاي بتنتج عن هاي.
5: هل بتآمن انه العالم خلق ام هناك تطور؟
12: انا بقول انه العالم خلق من الله، بس ما عندي تفسير له.
13: بالاثنين، التطور عشان ممكن الانسان يتطور، والخلق من عند الله.
14: لا في خلق هيك، ان يعني منطق الحياة ان احنا لازم يكون مثلا آدم وحواء خلقوا في الأول، عشان خاطر هيك جابوا الناس والناس كتروا.
15: أنا بآمن بالخلق، لأنه لو جينا يعني الخلق أساس كل شيء. أما إذا تحكي عن نظرية أنه أي شيء يعني في تطور، مثلا زي الإنسان أصله كان قرد أو كذا أو طلع، هاي نظرية بعيدة اللي تتعلق في داروين.
16: لا بآمن بالخلق، يعني الله هو خلقنا كلنا، هو يعني مش بتطور، بالعكس هو أعطانا العقل وهو من كله منه، يعني هو خلق.
17: بالتطور في الدراسات التاريخية أثبتت الحكي هذا.

0: ترى ما هو رأيك أنت أيضا مستمعي حول هذا الموضوع؟ والآن أتركك مع الأخ سهيل لنستكمل الحديث عن موضوعنا الشيق.
1: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، ها أنا أدعو نفسي مرة أخرى لزيارتكم عبر المذياع، فأرجو أن أجد لديكم المتسعة من الوقت لكي نتحدث معا، نتشارك الأفكار. بعض الناس للأسف، وأرجو ألا تكون واحدا منهم مستمعي، أقاموا حول حياتهم جدرانا كثيرة وكثيفة، وهم لا يريدون أن يتدخل أحد في شؤونهم ولا هم في شؤون أحد، حتى كادوا يصدون آذانهم عن سماع أي شيء. عدم التطفل أو الفضول فضيلة نحمد عليها، أما الانفصال والانعزالية فليس كذلك.
2: كلنا نحتاج بعضنا بعضا، فلا تقم من حولك جدارا في هذا اليوم ولا من حول أذنيك. ترى مستمعي، هل أبدو أنا كل يوم كمن يعطي النصائح للمستمعين؟ أنا لا أحب أن أصبغ بهذه الصبغة، وأؤكد هذا الآن ثانية، أنا لست موجودا لكي أقدم لك النصح، بل أجتمع بك لكي ندرس معا كلمة الله المقدسة، كلمة الحق، وإذا ارتأى هو تعالى أن يكلمنا عن ناحية نحتاج أن ننتبه إليها في حياتنا، أو إذا كنا نحن على بعد يسمح لنا بأن نسمع صوته، فهذا ليس من مسؤولية أنا. فرجائي ثانية هو ألا نقيم نحن جدرانا من حولنا، وأن نكون منفتحين وقريبين، بحيث يتسنى لنا أن نسمع صوت الله عندما يكلمنا من خلال كلمته. بدأنا المرة الماضية التأمل في الآية الأولى من الكتاب المقدس، في البدء خلق الله السماوات والأرض،
1: وهي عبارة عن إعلان إلهي يظهر لغة الجلال والعظمة. إنها لا تتكلم عن الخليقة بقدر ما تتكلم عن الخالق. في البدء خلق الله السماوات والأرض، استهلال يليق بجلال الله، ويقودنا إلى السجود والخشوع لهذا الخالق الأعظم. تشكل مسألة الأصول هذه نقطة جدل واختلاف كبيرة، ونظريات كثيرة ظهرت حول هذا الموضوع لاقت الرفض والقبول في آن واحد، ولكن هذه النظريات هي من صنع واختراع الإنسان، وما هي إلا أصوات تحاول أن تعلو على صوت الله لتطمسه، ولكن هيهات. يوجد نظريات متعددة عن نشوء الكون، ولكنها كلها تنحصر في تصنيفين اثنين: أولا الخلق، ثانيا التكهن أو التخمين. كل نظريات تنصب في أحد هذين الفرعين. لا يمكننا أن نقول عن نظرية التطور أنها حقيقة علمية مثل 2 زائد 2 يساوي 4. المسألة كما قلنا تتعلق بإيماننا الشخصي. كذلك الأمر بالنسبة إلى حادثة الخلق، فيجب أن نقبلها بالإيمان، إنها الطريقة الوحيدة التي وفرها الله لنا. وانتهينا البارحة بالحديث عن بعض النظريات التي تتطرق إلى أصل الإنسان، ورأينا السخرية التي يتحفنا بها علماء التطور، جاعلين منا مجموعة من العظام تجمعت حسب خيالهم الواسع. مستمعي العزيز، تنقسم نظرية التطور إلى عدة مراحل ووجهات نظر، ولم تثبت أبدا كما أسلفنا الذكر على أنها حقيقة علمية. واليوم توجد مشكلة هامة مع مدرسي العلوم في المدارس، الذين ينقلون وجهات نظر مغلوطة لأولادنا، ويعلمون التطور على أنها حقيقة علمية بحتة غير قابلة للدحض. هذا خطر كبير، فهم ليسوا في وضع صحيح ليعطوا وجهة نظر عادلة عن الموضوع، لأنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار سوى رأي واحد في كلياتهم التي درسوا بها. وهم لا ينظرون إلى الخلق على أنها حقيقة أو على الأقل وجهة نظر أخرى حول موضوع نشوء الكون. أرجو مستمعي أن تراجعوا المواد التي يتعلمونها أولادكم في المدارس، وكونوا حذرين لتعلموهم الحق. هل تعرف مستمعي العزيز أنه لا يوجد قبول جماعي للتطور حتى بين العلماء أنفسهم؟ في كتابه متطلبات التطور يقول دكتور كيركت، وهو من علماء التطور، ما يلي: هناك نظرية تنص على أن حيوانات عديدة تخضع عبر الزمن لتغييرات تؤدي إلى تكوين أجناس جديدة، ويسمى هذا نظرية التطور الخاصة، والتي يمكن بيانها عن طريق التجربة. على صعيد آخر يوجد رأي آخر أو رأي ثان ينص على أن جميع الكائنات الحية أتت من مصدر واحد هو نفسه قد انحدر من شكل غير عضوي، وهذا يسمى نظرية التطور العامة، ولا يوجد إثباتات تدعم هذه النظرية، لذا فإننا نعتبرها مجرد فرضية. والآن مستمعي، استمع إلى رأي عالم آخر عن نفس الموضوع. كل محاولاتي لإثبات نظرية التطور مخبريا ولمدة 40 سنة قد باءت بالفشل. كان يجب أن أبدأ على الأقل بفكرة تنافي التطور. حتى في علم المتحجرات فإن النقص الكبير في الأشكال الانتقالية ما بين جنس وآخر، والتي قد تدل على حدوث تطور من جنس لآخر، لا يمكن تفسيره بسبب نقص المواد اللازمة لذلك. الثغرات حقيقية ولن تمتلئ أبدا، وتبقى فكرة التطور مجرد اعتقاد. نعم أخي المستمع، إذا كنت تريد أن تقبل التطور فسيكون ذلك عن طريق الإيمان لا العيان. التطور عبارة عن تخمين في تكهن، عبارة عن فلسفة أو معتقد سائد غير ملموس، ولكن للأسف كثيرون اليوم يأخذونها كحقيقة واقعة. راحت مجموعة من اللاهوتيين الشباب تتبنى نظرية جديدة أسمتها التطور الإلهي، فقد قال أحدهم: عندما يقبل لاهوتي التطور كعملية يجريها الخالق، عليه أن يتابع الموضوع حتى النهاية، فالعملية مرتبة ومستمرة مع الزمن، وعصر الإنسان الذهبي هو في المستقبل وليس في الماضي، كما وأن عملية التطور الخلقية لا يجب أن يقطعها أي تدخل فوق طبيعي، وإن تطور الخلية الحية الأولى من مواد غير حية قد تمثل قفزة كبيرة، لا خطوة صغيرة على طريق التقدم، ولكنه تطور طبيعي بالكامل. هذا هو نص النظرية التي تسمى بالتطور الإلهي. إن هذه النظرية لربما كانت من أكثر النظريات خيالا وتخمينا، لأن فيها من عدم المنطق ما يدعو لرفضها كليا. هناك من يريد أن يواكب العالم وعلمه، وبنفس الوقت أن يحمل كتابه المقدس في يده ويمشي، ولكن يا صديقي من الصعب أن تعمل الأمرين في ذات الوقت. هذا يذكرني بالرياضة اليونانية القديمة التي فيها كان الفارس يمتطي جوادين في نفس الوقت، حيث يضع قدمه على واحد والأخرى على الجواد الآخر. إنها رياضة مسلية وممتعة حقا طالما أن الحصانين يسيران في نفس الاتجاه، ولكن إذا انحرف أحدهم سيضطر الفارس أن يختار واحدا من الجوادين ليكمل سيره، وإلا وقع، وفي العادة كان دائما يختار الحصان الخطأ. هكذا الحال بالنسبة لهذه النظرية التي تسمى بغير حق التطور الإلهي. في يومنا هذا يوجد الكثير من المعلومات الخاطئة في عقول البشر الأذكياء. تقول إحدى المجلات أنه قبل بليوني سنة ظهرت الحياة بشكل معجزي على وجه الغمر. لا يعرف العلماء الشكل الذي اتخذته بالتحديد، ولكن الذي يعرفونه أنه بواسطة تأثير معين استطاعت الجزيئات أن تستنسخ نفسها. هل يعقل هذا؟ نظرية أخرى سخيفة تقول أن الإنسان ابتدأ الحياة على الأرض من قمامة تركها كائنات عاشت ما قبل التاريخ في الماضي البعيد. تصور مستمعي أن تخرج هذه الكلمات من فم عالم دارس. العلماء يخبروننا أن نبحث عن أجدادنا أين؟ في الشجر؟ أو الطحالب؟ أو حتى في سلة المهملات؟ هل يوجد أسوأ من هذا أيها الصديق؟ هناك تعريف مشهور للتطور سأقرأه عليك، إن فهمت منه شيئا فأرجو منك أن تفهمني لأني لا أستطيع تخيل الأمر البتة. يقول صاحبنا واسمه سبنسر أن التطور عبارة عن اندماج في المادة يصحبه تشتت في الحركة، ويتخلله انتقال المادة من حالة التجانس المتفكك إلى حالة الخواص المختلفة والمتماسكة، كما ويتخلل العملية تحول في الحركة الكامنة. يا له من تعقيد. بدلا من ذلك، أنا أرى أنه من المنطق بمكان أن نقرأ في البدء خلق الله السماوات والأرض، هذا أفضل جدا وأسهل للقبول. من خلق الكون؟ الله خلقه من العدم، ومتى كان ذلك؟ لا أعرف ولا أحد يعرف. البعض يقول قبل بليون سنة، والبعض الآخر قبل 5 بلايين من السنين. أنا شخصيا أعتقد أنه خلق قبل ذلك بكثير. علينا أن نتذكر بأن الله يخبئ وراءه الأبدية. ماذا باعتقادك كان الله يفعل خلال بلايين السنوات الماضية؟ هل كان ينتظرنا لنظهر على مسرح الأحداث؟ كلا، لقد كان منشغلا بعمل الخليقة لوقت طويل. ولاحظ أنه لم يخبرنا الكثير عن هذا الأمر، لذلك فإنه من الجراءة أن يدعي الإنسان الصغير أمام عظمة الله بمعرفته أكثر مما ينبغي في هذه الأمور. ما علينا سوى أن نقبل العبارة المليئة بالجلال والتي تفتتح كلمة الله: في البدء خلق الله السماوات والأرض. ثم نهتف مع المرنم: إذا أرى سمواتك، عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. ونتحقق من أن السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. كتب الرسول بولس إلى أهل روميا ما يلي: لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر. أما كاتب العبرانيين فقد قال: بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. نعم، علينا أن نقبل الخلق بالإيمان. حتى العلم لا يمكنه أن يخبرنا كيف توجد الأشياء من العدم، والله قد عمل الخليقة هكذا، ولا يستطيع الإنسان أن يحدد متى تم ذلك.
2: إن الأصحاح الأول من سفر التكوين يعتبر إعلانا إلهيا، وقد أعطي هذا الإعلان قبل أيام موسى كاتب السفر بوقت طويل. وهذا واضح من الروايات العديدة التي كانت شائعة بين الأوثان في القديم، فما كتبه موسى ليس صحيحا لمعتقدات الفينيقيين أو البابليين أو غيرهم من عبادة الأوثان. فلا بد أن الله في وقت ما قد ذكر بنفسه قصة خلق العالم، وقد حفظ هذا الإعلان بكيفية إلهية حتى لا تنجسه معتقدات أولئك الذين يؤمنون بتعدد الآلهة وغيرهم من أصحاب الأوهام والخرافات. وقد قصد الله بوحي منه

الطريقة بالنسبة لهم بالتشويش والفوضى، بينما يخبرنا الكتاب أن كل شيء ابتدأ بنظام وترتيب. في البدء خلق الله السماوات والأرض. حسب البابليين فإن الأجرام السماوية عبارة عن آلهة، مع أنها حسب الكتاب مجرد مادة، كما أن الكتاب لا يعترف إلا بإله واحد خالق السماوات والأرض، ولا يوجد أبدا تعدد آلهة. تقول التقاليد البابلية أن الكون هو من صنع فنان، أما الكتاب فيقول أن الله نطق فكان كل شيء. تتميز الكتابات البابلية بالخيالية والصبيانية، بينما يقدم لنا الكتاب حقائق جليلة حول الله الخالق القدوس والمخلص. واضح مستمعي أن هذا السجل البابلي حول الخلق لا يمكنه أن يتماشى أبدا مع العلم، أما الكتاب فهو في تناغم وانسجام مع العلم الحقيقي. صديقي المستمع، من المهم أن تعلم أني أرفض نظرية التطور لأنها ترفض الله وترفض الإعلان الإلهي، وهي تنكر سقوط الإنسان في الخطية وتنكر حقيقة الخطية والولادة العذراوية للمسيح. من أجل ذلك أنا أرفضها بكل قوي. لا أؤمن أبدا أنها الجواب على معضلة نشوء الكون. هناك ثلاثة مجالات لا تستطيع نظرية التطور أن تنفذ إليها أو أن تحلها. لا يمكنها أن تجسر الهو بين اللاشيء والشيء، ولا الهو بين الشيء والحياة، ولا الهو بين الحياة والبشرية، أي الحياة الواعية بإرادة حرة. طبعا الصحافة تحاول اليوم جاهدة أن تخرج بمكتشفات جديدة ومثيرة، فمثلا صدر مقال مؤخرا يحكي عن اكتشاف آثار للديناصورات في أمريكا، ولكن المذهل في الأمر أنهم وجدوا في نفس المكان آثارا لأقدام الإنسان، مع العلم أن علماء التطور يدعون بوجود الديناصورات قبل الإنسان بملايين السنين. نعم، هناك مشاكل عديدة تواجهها نظرية التطور وستواجهها في السنوات المقبلة. هناك الكثير لأقوله لك مستمعي حول هذا الموضوع، ولكنني سأتطرق الآن إلى سؤالنا الثالث، حيث رأينا من خلق العالم ومتى خلق العالم، والآن نسأل لماذا خلق العالم؟ أو لماذا خلق الله العالم؟ سؤال هام جدا. تقول لنا كلمة الله أن الله خلق هذا الكون حسب مسرته، وجد أنه من المناسب أن يبدعه وتلذذ بأن يفعل ذلك. استمع إلى هذه الكلمات في السفر الأخير من الكتاب المقدس، أي سفر الرؤيا. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. لقد خلق الله هذا الكون لأنه يريد أن يخلقه، خلقه من أجل مسرته. قد لا تحب الكون مستمعي، لكنه هو يحبه. لقد رأى مناسبا أن يبدعه فعمله وأنشأه من أجل مسرته. أما السبب الثاني الذي من أجله خلق الله العالم فهو من أجل مجده. والخليقة الأصلية تغنت بأنشودة الحمد الرائعة للخالق عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. قال الرب لأيوب: خلق الكل لمجده. هذا ما تقوله لنا نبوة إشعياء: بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته. تخبرنا كلمة الله أيضا أن الله خلق الإنسان ليتمتع في شركة حميمة معه، خلقه حرا ليكون في تواصل مستمر معه. كان بإمكان الله أن يصنع آلات أو رجالا آليين يخضعون له ويحنون رؤيته.

0: رؤوسهم لشخصه، لكنه لم يرد هذا النوع من العلاقة. أراد الإنسان بإرادته الحرة حتى يختار الله ويحبه ويعبده. صديقي المستمع، عالمنا يغرق في عدم الإيمان والتجديف والعداء من نحو الله، وفي وسط كل هذا ما علينا سوى أن نختار علنا الرب يسوع. علينا أن نؤمن بالله الخالق العظيم صانع السماوات والأرض، وأن نقبل ابنه يسوع المسيح. هذا أعظم امتياز يمكننا أن نحصل عليه أنت وأنا.
1: وقتي معك قد شرف على الانتهاء مستمعي. سنتابع الحلقة القادمة بإذن الله الحديث عن الآية الأولى من سفر التكوين. لذا توعد معي ودمت في رعاية القدير.

0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا تقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، احكوا معنا وراسلونا على رقم الواتساب 00972-599-708-255 أو على صفحة كنوز الحكمة على الفيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.
1: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا أفأم.
2: خليكم معنا راجعين.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
4: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
4: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا أفأم.
2: عدنا بعد الإعلان.

0: خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الإعلامية.

0: الحلو يا علبة
1: حبيتك والشوق النار وليل.

0: خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامد عيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا FM.
0: عدنا بعد الإعلان.

يسعد صباحكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة صبا اف ام وعلى موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني sbafm.net. معي مريم سعيد في برنامجكم الصباحي أول ضوء. صباح الخير وصباح الفل ولياسمين، صباح مليان أمل ونور.

كل يوم مع أول ضوء مختلف وفي ضوء جديد من حياتنا اليومية ومن تفاصيلنا الصغيرة اللي بتعمل فرق كبير بقلوبنا. اليوم رح نكون معكم بفقراتنا المتنوعة والمميزة.

ومنبلش مع ضو جديد ومنحكي فيه عن موقف أو فكرة من حياتنا اليومية، يمكن بسيطة بس إلها معنى كبير. وبعدها منرجع معكم بفقرة حدثة في مثل هذا اليوم ونشوف شو صار بهالتاريخ عبر السنين، ومن بعدها جولة سريعة على أبرز الترندات السوشيال ميديا، شو الناس بتحكي وشو القضايا اللي شاغلة الكل. وكمان ما مننسى إنه نحكي عن أهم التطورات التكنولوجية، لأنه العالم حوالينا عم يتغير بسرعة كبيرة وإحنا بدنا نكون بالصورة. وبالأخير رح نحكي عن حظكم لليوم ولكل برج إيش توقعاته. خليكم معنا وخلي يومكم يبلش بأول ضوء.

0: اللي مرق. ونروح مستمعينا ونحكي اليوم عن ضوء جديد اللي هو ضوء الحضور. ضوء الحضور مش بس انك تكون موجود بجسمك، الحضور الحقيقي هو انك تكون واعي، مركز، سامع وحاسس بكل تفصيل حواليك، هو انك تعطي اللي قدامك اهتمامك الكامل بدون تشتيت، بدون جوال، بدون تفكير بمكان تاني. الحضور طاقة والناس بتحس فيها حتى لو ما حكيت. في ناس اول ما تفوت مكان بتحس الجو
1: غمني من نظرة عيني، هو ده، ايوة ده، هو ده الحب الحق،
0: بتحس الجو تغير. هاد مش صدفة، هذا حضور. الحضور بيعكس ثقة بالنفس، هدوء داخلي، وبيعطي انطباع انك شخص واضح ومرتاح مع حالك. عشان هيك الحضور مش مهارة سطحية، هو حالة داخلية بنبع من كيف انت شايف حالك والعالم حواليك.

إذن مستمعينا، الحضور الحقيقي مش إنك تنشاف، الحضور إنه يحسوا بوجودك. كيف تكون حاضر؟ أول إشي خفف الضجيج اللي برا واللي جواك، ركز بعين اللي بتحكي معه،

إذا مستمعينا كيف تكونوا حاضرين؟ أول إشي خففوا الضجيج اللي برا واللي جواكم، ركزوا بعيون اللي بتحكي معهم، اسمعوا لتفاصيلهم وما تقاطعوهم وخليك معهم مش بمكان تاني، خليك بسيط وعفوي وما تتصنع ولا تحاول تبهرهم، لأن الحضور الصادق أقوى من أي إشي وأي استعراض. كمان لغة الجسد إلها دور، وقفتك، نبرة صوتك وابتسامتك كلها بتحكي عنك.

الحضور مش إنك تحكي كتير، أحياناً الصمت الواعي أقوى من 1000 كلمة. مع الوقت لما تتدرب تكون حاضر بتصير علاقتك أعمق والناس ترتاح لك أكتر.

في مقولة مستمعينا بتحكي اللي بيحضر بقلبه ما بيحتاج يرفع صوته عشان يسمع. طيب كيف ممكن تغيب وتضل حاضر؟ وهون السر.

قلنا مستمعينا كيف ممكن تغيب وتضل حاضر، وقلنا إنه هون السر، في ناس حتى بعد ما يمشوا بضل أثرهم. الكلمة الطيبة، موقف، دعم وقت الحاجة، الحضور ما بينتهي بلحظة اللقاء، هون في بصمة تتركها لما تكون صادق كريم بمشاعرك وبتتعامل مع الناس باحترام وبتزرع ذكرى فيهم. ممكن تغيب أيام أو سنين، بس اسمك بضل دافي ببالهم وبضلهم يتذكروه. هذا الحضور الممتد اللي ما بيموت مع الوقت، لأنه مبني على شعور حقيقي مش موقف عابر. في ناس بتمشي بس بتضل قاعدة بقلوبنا. ليش في ناس منضل متذكرينهم وناس مننساهم؟ الفرق غالبا مش بالوقت بل بالأثر. الشخص اللي بيكون حاضر بصدق بيخلي اللي حواليه يحسوا انهم مهمين، مسموعين ومفهومين. اما اللي بيكون سطحي او مشغول بحاله، حضوره بمر مرور الكرام. كمان المشاعر القوية بتخلي الذاكرة تثبت أكثر، سواء كانت فرح أو دعم أو حتى موقف إنساني بسيط. الناس بتتذكر كيف حسيتها، مش شو حكيت بالضبط. الذاكرة ما بتحتفظ بالكلام بل بتحتفظ بالإحساس. وأثر الحضور الإيجابي عليك كبير. لما تكون حاضر بتعيش اللحظة فعلا، بتقلق أقل وبتستمتع أكثر بحياتك. تركيزك بصير أعلى، قراراتك أوضح، وحتى صحتك النفسية بتتحسن. الحضور بعطيك قوة داخلية وهدوء، بخليك أقرب لنفسك بدل ما تكون مشتت بين الماضي والمستقبل. بتصير عايش، وهذا بحد ذاته راحة. واللي بيعيش لحظته بيريح حياته، وأثره على التانيين بيكون أجمل. لما تعطي حدا حضورك الحقيقي كأنه بتقوله بدون كلام أنت مهم، وهذا الشعور ممكن يغير يومه أو حتى حياته. الحضور بيبني الثقة، بيقوي العلاقات، وبيخلي الناس تحب تكون حواليك. وهو هدية مجانية بس تأثيرها غالي كتير. عشان هيك خلي حضورك دايما مليان صدق واهتمام، لأنه ممكن يكون الإشي الوحيد اللي بضل منك بعد ما تغيب. وأعظم هدية ممكن تعطيها لحدا إنك تكون حاضر معه بكلك. منروح مستمعينا فاصل قصير وراجعين،

ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بعد الفاصل ومكملين معكم بفقراتنا الصباحية عبر برنامجكم أول ضوء على أثير إذاعة صبا أفهم على موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني صبا أفهم دوت نت. معي مريم سعيد. خلونا ننتقل مستمعينا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 2 أيار. أكيد مثل هاليوم مر عليه أحداث من عصور مختلفة وكل حدث فيهم حكى قصة بطريقته. ونبلش من سنة 1519 لما توفى ليوناردو دافينشي، واحد من أعظم العقول بالتاريخ البشرية. دافينشي ما كان بس رسام، كان عالم ومخترع سبق عصره بمئات السنين. رسم تصاميم لآلات لطيارات ودرس جسم الإنسان بدقة غريبة بوقته، وكان دايما فضولي ويسأل ويجرب. قصته بتذكرنا أنه الإبداع ما إله حدود، وأنه الشغف ممكن يخلي الإنسان يترك أثر ما بينمسح.

ومن التاريخ القديم للعصر الحديث وتحديدا سنة 2011 لما أعلن عن مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بعملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في أبوت أباد. هالحدث كان له صدى عالمي كبير لأنه مرتبط بهجمات اللي هي هجمات 11 سبتمبر 2001 واللي غيرت ملامح العالم سياسيا وأمنيا. ومن هون منشوف التباين الكبير بين إنسان عايش ليترك علم وفن وإلهام وبين أحداث معاصرة تركت أثرها بصراعات وسياسات. 2 أيار بيعطينا صورة كاملة كيف التاريخ فيه النور والظل، الإبداع والتحديات، وكلهم بيساهموا يشكلوا العالم اللي عايشينه اليوم. فمش بس التاريخ اللي منمر عليه، هو تذكير إنه كل يوم ممكن يكون فيه قصة وإحنا كمان جزء من هالقصص اللي لسه عم تنكتب

ومن فقرة حدث في مثل هذا اليوم لفقرة أبرز الترندات على السوشيال ميديا خلال آخر 24 ساعة. منروح وين العالم الرقمي ما بيهدى، وكل يوم في فكرة جديدة بتطلع وبتصير حديث الناس. وأول ترند لافت كان تحدي بسيط انتشر بسرعة على التيك توك، يومك الحقيقي بدون فلترة. فكرته إنك توثق يومك بدون مكياج، بدون ترتيب مبالغ فيه، وبدون مثالية متصنعة. البداية مستمعينا كانت من صانعة محتوى عادية، حكت إنها تعبت من الضغط إنها تبين حياتها كاملة، ونزلت في فيديو عفوي، وخلال ساعات صار الترند منتشر. الأثر الإيجابي فيه إنها شجعت الناس تكون على طبيعتها وخففت المقارنات. أما السلبي العفوية، في ناس حولته كمان لتمثيل بشكل متصنع وفقد جزء من صدقه.

الترند الثاني طلع على الانستغرام وهو إعادة نشر صورة قديمة مع رسالة لنفسك بالماضي. الفكرة كانت من شاب كتب رسالة لنفسه قبل 5 سنين وكيف تغير. هالترند لمس ناس كتير لأنه فيه جانب إنساني وتأملي وخلى الناس توقف لحظة وتفكر برحلتها. الإيجابي فيه أنه بيعزز الامتنان والنضج، أما السلبي ممكن يفتح باب للندم أو المقارنة بين الماضي والحاضر بطريقة قاسية.

وكمان في ترند خفيف انتشر على التويتر، شو الشغلة الصغيرة اللي بتعملها؟ هو كان سؤال بسيط بحكي شو الشغلة الصغيرة اللي بتعملها وبتحسسك انك مرتب حياتك. وانهالت الإجابات من ترتيب التخت لكوب قهوة الصبح لمشي بسيط. الفكرة مش من شخص واحد، بل بدأت كتغريدة عادية وصارت نقاش واسع بين الناس. الإيجابي بهالترند نشر طاقة بسيطة ولطيفة وذكر الناس إنه الراحة بتكون بالتفاصيل الصغيرة، أما السلبي تقريبا قليل بس ممكن يضل تأثيره لحظي وسريع. وبين كل هالترندات منشوف شغلة واضحة مستمعينا، الناس عم بتدور على الصدق، على البساطة وعلى الشعور الحقيقي حتى بعالم مليان فلاتر ومثاليات. الترند ممكن يبدأ من شخص واحد، فكرة صغيرة أو حتى جملة صغيرة، بس تأثيره ممكن يوصل لملايين. فالسؤال لكم، هل إحنا عم نستخدم السوشيال ميديا لنعبر عن حالنا بصدق، ولا عم نمشي ورا الترند بدون ما نفكر؟ لأنه بالنهاية الترند بيروح، بس الأثر اللي بتركه فينا هو اللي بيضل. منروح مستمعينا فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.

ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بعد الفاصل ومكملين معكم بفقراتنا الصباحية عبر برنامجكم أول ضوء على أثير إذاعة صبا أف أم وعلى موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني sbafm.net معي مريم سعيد. خلونا نروح ننتقل مستمعينا لفقرة أبرز الترندات، عفواً لأبرز التطورات التكنولوجية.

وما أهم التطورات التكنولوجية في وقتنا الحالي عام 2026. العالم عم يتغير بسرعة خيالية، وكل يوم في إشي جديد بيدخل بحياتنا وبيأثر عليها بشكل مباشر. اليوم الذكاء الاصطناعي صار جزء من يومنا، من تطبيقات بسيطة لحد أنظمة تفهم وبتحلل وبتساعد وبتاخد قرارات، زي شركات زي الأوبن اي اي وجوجل اللي عم بتطور أدوات بتغير بطريقة شغلنا ودراستنا وحتى تواصلنا. الإيجابي هون إنه الأمور صارت أسرع وأسهل والفرص أكبر، بس بنفس الوقت في تحديات زي فقدان بعض الوظائف أو الاعتماد الزائد على التكنولوجيا. من ناحية تانية، عالم الاتصالات كمان عم يتطور مع انتشار شبكات أسرع وتقنيات بتخلي العالم قرية أصغر من قبل.

تواصل مستمعينا صار لحظي والمعلومة توصل بثواني، وهذا فتح باب كبير للتعليم والعمل عن بعد خصوصا للشباب.

أما بعالم السيارات فالتغيير واضح جدا. شركات زي تسلا وغيرها عم بتقود ثورة السيارات الكهربائية، سيارات بدون وقود، أقل تلوث وأذكى بكتير. في سيارات اليوم فيها أنظمة قيادة شبه ذاتية بتساعد السائق وبتتجنب الحوادث. الإيجابي واضح جدا، بيئة أنظف وأمان أعلى، بس التحدي بالبنية التحتية والتكلفة بعض هاي السيارات لسه عالية جدا. وبمجال الأبحاث العلمية في قفزات كبيرة خاصة بالطب والتقنيات الحيوية، العلماء عم يشتغلوا على علاجات جديدة وأدوات تشخيص أدق، وهي الأشياء عم تعطي أمل بحياة أفضل للناس. التكنولوجيا هون مش رفاهية، صارت وسيلة لإنقاذ حياة وتطوير جودة المعيشة. وبالنتيجة مستمعينا، التطور التكنولوجي سلاح ذو حدين، ممكن يسهل حياتنا ويوصلنا لمراحل متقدمة، وممكن كمان يخلق تحديات جديدة لازم نكون واعيين لإلها. السر مش بالتكنولوجيا نفسها، بل كيف إحنا بنستخدمها.

فخلونا دائما نواكب، نتعلم ونستخدم هالتطور بطريقة تخدمنا وتخدم مجتمعنا، لأنه المستقبل عم ينكتب بهالوقت وإحنا جزء من المستقبل. منروح مستمعينا فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.

ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بعد الفاصل ومكملين معكم بفقراتنا الصباحية عبر برنامجكم أول ضوء على أثير إذاعة صبا أف أم على موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني sbafm.net. معي مريم سعيد. خلونا ننتقل مستمعينا لفقرة الأبراج ونبدأها بأبرز العناوين.

أربعة شهداء لبنانيين في قصف الاحتلال بلدتين في جنوب لبنان. الاحتلال يعتقل مواطنا ووالده في أريحة.

مستعمرون يطلقون مواشيهم ويقتلعون أشجار زيتون بمسافر يطا جنوب الخليل. الاحتلال يعتقل مواطنين من كفر كود ويداهم منازل في عرابي وبير الباشا وسيل الحارثية بجنين.

لننتقل مستمعينا وإياكم إلى التفاصيل. قتل شابان عربيان في جريمة إطلاق نار مزدوجة ارتكبت قرب مدينة الرمل بأراضي 48 فجر اليوم السبت وقبلها ببضع الساعات. قتل الشاب إسماعيل أبو عابد في الثلاثينيات من عمره في رهط، وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 95 قتيلاً.

استشهد 4 مواطنين لبنانيين وأصيب آخرون بجروح اليوم السبت في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. وأفادت مصادر محلية بأن غارة الاحتلال استهدفت بلدتي كفر دجال وشوكين، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وأصابة آخرون بجروح.

لنذهب مستمعينا وإياكم إلى أسعار صرف العملات اليوم. الدولار مقابل الشيكل 2.94 شواقل، الدينار الأردني 4.15 شواقل، اليورو الأوروبي 3.44 شواقل.

قصف مدفعي جنوب القطاع ونصف منازل شرق غزة. وإلى التفاصيل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 205 في مختلف مناطق قطاع غزة. وأدت الخروقات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين في مختلف المناطق.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت مواطنا ونجله من مخيم عقبة بمدينة أريحة. وأوضح مدير نادي الأسير في أريحة والأغوار عيد براهمي أن جيش الاحتلال اقتحم مدينة أريحة ومخيم عقبة جبر، واعتقل المواطن سائد فرحات ذياب الفراني من مكان عمله، وطلبت منه الاتصال على والده لتسليم نفسه، ولاحقا تم اعتقال والده علما أنهما من قطاع غزة.

اعتدى مستعمرون اليوم السبت على أراضي المواطنين في مسافر يبطا جنوب الخليل، حيث أطلقوا مواشيهم واقتلعوا وكسروا نحو 30 شجرة زيتون.

أفرجت سلطات الاحتلال يوم أمس عن الزميل الصحفي علي السمودي بعد عام من الاعتقال الإداري، حيث ظهر في أول صورة بعد الإفراج عنه نحيلا ومتعبا في مشهد يعكس قسوة وظروف الاعتقال التي تعرض لها. ويعد السمودي من أبرز الصحفيين الميدانيين في شمال الضفة الغربية، وقد عرف بتغطيته للأحداث في جنين مما جعله عرضة للاستهداف والاعتقال. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مواطنا من قرية كفر كود غرب جنين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين معتصم دنديز ويوسف غانم بعد مداهمة منزلهما وتفتيشهما. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة عرابة وقرية بير الباشا جنوب جنين وسيل الحارثية غربا، وداهمت عدد من منازل المواطنين دون تبليغ عن اعتقالات. لنذهب مستمعينا وإياكم إلى حالة الطقس.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت صافيا إلى غائم جزئي، حارا نسبيا إلى حار وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجة الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. وفي ساعة المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق، ورياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. أما يوم غد الأحد يكون الجو غائما جزئيا ومغبرا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء والليل مع هبات

0: خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامد عيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا إف إم.
0: عدنا بعد الإعلان.

ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بعد الفاصل ومكملين معكم بفقراتنا الصباحية عبر برنامجكم أول ضوء على أثير إذاعة ناصب أف أم وعلى موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني سبأفأم.net معي مريم سعيد.

نروح معكم مستمعينا لفقرة الأبراج وحظك لليوم، وهي آخر فقرة معنا لليوم في برنامجكم أول ضوء، ومنشوف شو حظك لليوم على الصعيد العاطفي والمادي والعملي مع لمسة مع صفة لكل برج.

ومنبلش مع أول برج، برج الحمل. برج ناري جريء واندفاعي، بحب المبادرة وما بخاف يجرب. عاطفيا يا حمل يومك فيه حماس وتقارب، بس انتبه لأسلوبك. ماديا في فرصة حلوة بس بدها تركيز. عمليا عندك طاقة إنجازات كبيرة.

ومن تقل لبرج الثور، هادي وعملي وبحب الاستقرار. عاطفيا بدك امان واهتمام، واليوم مناسب للحكي الصريح. ماديا وضعك ثابت بس خفف مصاريف يا ثور. عمليا خطوة صغيرة بتفرق معك.

وما توقعات الجوزاء اجتماعي وذكي بس أحيانا متقلب عاطفيا يا جوزاء، في تواصل حلو بس ما تشتت حالك. ماديا فكرة منيحة ممكن تفتح لك باب جديد. عمليا يوم مليان حكي واجتماعات.

تلاقي السبب. ومع برج السرطان حساس وحنون وبيمشي ورا قلبه. عاطفيا يوم دافي ومليان مشاعر يا سرطان. ماديا حاول ترتب أولوياتك. عمليا بدك توازن بين شغلك وراحتك.

أما برج الأسد فهو واثق وكاريزما عالي، بحب يكون محط للأنظار. عاطفيا يا أسد يومك قوي وجذاب. ماديا في فرصة ربح بس ما تغامر. عمليا بتلمع إذا ركزت.

برج العذراء دقيق ومنظم وبحب التفاصيل، عاطفيا بدك وضوح أكتر يا عذراء، ماديا انتبه على حساباتك، عمليا إنجازاتك بتكبر مع تركيزك،

برج الميزان دبلوماسي وبحب التوازن، عاطفيا يوم مناسب للتصالح، ماديا في تحسن بسيط، عمليا حاول تحسم قرار

نروح لتوقعات برج العقرب. عميق وغامض قوي الإحساس، عاطفيا في مشاعر قوية اليوم يا عقرب، ماديا في فرصة بس بدها حذر شوي، عمليا خليك بعيد عن التوتر،

أما برج القوس مغامر ومتفائل وبحب الحرية، عاطفيا بدك مساحة بس ما تبعد كتير، ماديا وضعك منيح يا قوس، عمليا يوم فيه حركة وتغيير. الجدي طموح وجدي بيشتغل بصمت، عاطفيا بدك تعبير أكتر يا جدي، ماديا في استقرار، عمليا تعبك رح يبين نتيجته.

برج الدلو مختلف ومبدع وبفكر خارج الصندوق. عاطفيا في مفاجآت حلوة يا دلو، ماديا فكرة جديدة مفيدة لإلك، عمليا يوم مناسب للإبداع.

الحوت حساس وخيالي، قلبه طيب، عاطفيا يوم رومانسي يا حوت. ماديا انتبه من التسرع، عمليا خليك مركز على أهدافك. وهيك مستمعينا بتكون خلصت فقرة الأبراج لليوم. خلي يومكم خفيف، ودايما اتذكر انه الحظ بنصنعه بخطواتنا احنا. وهيك كمان بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامجكم أول ضوء. حكينا وشاركناكم لحظات وأفكار يمكن تضل معكم طول اليوم. اتذكروا دايما الصبح مش بس وقت، الصبح فرصة، فرصة إنه نبدأ من جديد، نغير ونكون أحسن. ومثل ما بيحكوا الصباح هو وعد يوم جديد، فخلوا وعدكم يكون مليان أمل، خلوا قلوبكم خفيفة وابتسامتكم دايما حاضرة، لأنه أبسط الأشياء ممكن تكون سبب بسعادتكم. كنت معكم مريم سعيد عبر أثير إذاعة صبا أف أم وعلى موجتنا 94.8 وعلى موقعنا الإلكتروني sabaafam.net. نلتقي بحلقة جديدة وضوء جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء. نهاركم سعيد.

first on Arab Nights Radio.

0: خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا FM.
0: عدنا بعد الإعلان.

0: صبا اف ام.
1: يا اصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على اسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا، بتقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو

0: حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا بتقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.cibafm.net من خلال الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: لم يكن بإمكان المسيح أن يموت إلا بعد أن أسلم روحه. لقد مات ميتة تختلف عن باقي البشر الذين يلفظون أنفاسهم الأخيرة حينما يموتون، أما هو فلم يفعل ذلك، بل أسلم روحه، أطلقها طوعا واختيارا.
2: أسعد الله وقتكم مستمعي الأكارم. هذه ميسون فهمي ترحب بكم في نصف الساعة التالي في لقاء جديد ضمن برنامج كنوز الحكمة، فأهلا بكم.

يسوعي في ميلاده اختلف عن الجميع، وكذلك في موته، وبين ميلاده وموته لم يكن له حقل ليزرعه أو قارب يصطاد به السمك، ومع ذلك قدم مائدة خبز وسمك للآلاف فأكلوا وشبعوا وفضل عنهم. لم تكن له سجادة فاخرة يمشي عليها، ولكنه مشى على البحر بقدميه ومع ذلك لم يغرق. عندما صلب لم يبكي عليه إلا القليل، ولكن الشمس حجبت وجهها عن هذا المنظر. لم يرتعب البشر من جريمتهم، ولكن الأرض ارتعبت فتزلزلت، تزلزلت عندما علق يسوع على الصليب. لم يكن لقوى الطبيعة أي سلطان عليه في حياته، ولا حتى القبر لم يستطع أن يفسد جسده أو حتى يحتجزه أكثر من اللازم. ظل يكرز بالبشارة لعدة سنوات، لكنه لم يكتب كتابا واحدا، ولم يبني أي مبنى، ولم يكون أي حزب سياسي، ومع ذلك هو حديث الملايين والنور المشرق لحياة ملايين أخرى.

هل هو ابن يوسف ومريم؟ هل كان دمه المسفوك على الصليب كأي دم آخر؟ كلا، إنه ربي يسوعي وإلهي. ماذا قولك؟

هل كل ذا عنا؟ قاس المسيح ذا العنا، تخلى عن عرش السماء، فذاق عني الألم. هل لي أنا؟ قال المسيح، أقبل يا أيها الجريح، أسند هنا الرأس العليل، والقي حملك الثقيل. هل عني رأسه أحنى، وقاس كل ذا العنا؟ عني الفداء تمما، معطي السلام منعما، عني أنا، نعم عني. حبه لي سام عجيب، يشدو به، إذ قد فداني بالصليب.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى في درسنا لهذا اليوم، أرجو أن تجدوا الوقت لمتابعته.
1: يسعدني أن ألتقي بكم من جديد أيها المستمعون الأحباء، وأتطلع أن تكون هذه الحلقة كسابقتها مفتاحا لمعارف جديدة، أو أداة لتذكيرنا بمعارف قديمة هامة في علاقتنا بالله تعالى وعنه. صلاتي أن يؤول كل ما يقال لمجد الله تعالى وخير نفوسنا أجمعين. ضمن تأملاتنا في إنجيل مرقس، انتهينا المرة الماضية من دراسة أطول أصحاح في الإنجيل، وهو الأصحاح 14 منه. رأينا بطرس يصاب بداء التسرع، وأسرع فمه بنطق كلمات ليست في محلها، وعد بحيث لم يكن ممكنا له أن يوفي، وفي نهاية الأمر أنكر المسيح شر إنكار بعد أن كذب ولعن وشتم. كابد المسيح آلاما نفسية رهيبة تماما مثل الآلام الجسدية التي كان سيكابدها على الصليب، وهذا كان في بستان جثسيماني. ثم تعرض ابن الله إلى محاكمة سافرة في ساحة محكمة تصور المستوى الذي تصل إليه الأخلاق البشرية، وتصور مشكلة الضمير الإنساني، ثم حكموا عليه بالموت لاعترافه بأنه هو المسيح. ولكنهم لما وقفوا أمام بيلاطس غيروا التهمة، بعد ذلك عاملوه بأحقر أنواع المعاملة بالشتائم والضرب والإهانات. وفي أثناء ذلك كان بطرس في مكان التجربة، جلس بين الأشرار ليس لكي يحدثهم عن محبة المسيح، إنما خوفا من أن يكتشف أمره بأنه أحد أتباعه، وقد اختتم الأصحاح بوجود يسوع بين أيدي أعدائه. تركه أحباؤه وتفرقوا، واحد منهم خانه والآخر أنكره. تعال بنا الآن نتابع أحداث صلب المسيح كما وردت في إنجيل مرقس، وسنتأمل اليوم في الأصحاح 15 منه. نحن الآن في صدد دراسة صلب المسيح. طبعا كل كلام الرب موحى به ونافع لحياتنا، ولكن لهذه المقاطع المتميزة التي تحكي عن موت المسيح وقيامته، لهذه المقاطع رونق خاص ومعنى رائع لنا اليوم. تميزت الليلة الأخيرة في حياة الرب يسوع بالخطية المحيطة به من كل الجوانب، والتي كانت تحاول أن تدمره، وهو كان في صدد معالجتها. لقد مات المسيح من أجل خطيتك وخطيتي. ربما كان الصليب من أهم مقومات المسيحية اليوم، ولكنه أيضا يبقى مأساة العصور، وبنفس الوقت يبقى الانتصار المجيد للسماء والأرض. لذلك ليتنا لا نقبل على دراسة هذا الأصحاح بروح الخنوع والشفقة على المخلص المتألم، لنسر بكل وقار بينما نرى هذه المشاهد الدامية، رافعين قلوبنا بالشكر إلى الله لأنه وفر خلاصا عظيما هذا مقداره. طبعا لا مفر من الإحساس بطابع المأساة في المقاطع التي تلي، إنها مأساة الظلم والألم غير العادل الذي تكبده المسيح. ولا عجب أن نسمع كلوفيس البربري وهو يصرخ عندما قرأ الإنجيل لأول مرة: آه لو كنت هناك أنا وجنودي. ولكن تذكر يا أخي أن المسيح لا يريد شفقتنا ولا تدخلنا، بل إيماننا، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. يريد إيمان قلبك لا الشفقة والرثاء. إنجيل مرقس إنجيل الحركة، وهذا الأصحاح يضع أمامنا حبكة التحرك في الإنجيل، أي الصليب. الصليب هو تتويج لكل الأحداث التي مرت في حياة المسيح. كل مقاصد الله الأزلية منذ البداية تحركت نحو الصليب. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. الإنجيل يا صديقي هو ما عمله المسيح لأجلنا، وليس ما يطلبه الله منك أن تعمل. الإنجيل من اختصاصه وحده. أنا وأنت لسنا في مكانة تسمح لنا أن نعمل شيئا مقبولا أمام الله. برك وبري غير مقبولين للخلاص. الله لا يقبل إلا بر المسيح، وقد وفر هذا البر الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. لابد لنا في بادئ الأمر أن نقرأ من هذا الأصحاح 15 من مرقس من العدد الأول وحتى 15.
0: وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله، فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس. فسأله بيلاطس: أنت ملك اليهود؟ فأجاب وقال له: أنت تقول. وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا. فسأله بيلاطس أيضا قائلا: أما تجيب بشيء؟ انظر كم يشهدون عليك. فلم يجب يسوع أيضا بشيء حتى تعجب بيلاطس، وكان يطلق لهم في كل عيد أسيرا واحدا من طلبوه، وكان المسمى برباس موثقا مع رفقائه في الفتنة الذين في الفتنة فعلوا قتلا. فصرخ الجمع وابتدأوا يطلبون أن يفعل كما كان دائما يفعل لهم. فأجابهم بيلاطس: أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسدا، فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالحري برباس. فأجاب بيلاطس أيضا وقال لهم: ماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟ فصرخوا أيضا: اصلبه. فقال لهم بيلاطس: وأي شر عمل؟ فازدادوا جدا صراخا: اصلبه. فبيلاطس إذ كان يريد أن يعمل للجمع ما يرضيهم أطلق لهم برباس وأسلم يسوع بعدما جلده ليصلب.
1: كان بإمكان السنهدريم أن يصدر الحكم، ولكنهم عجزوا عن تنفيذه لأنهم كانوا تحت سلطة الرومان. التهمة التي وجهوها ضد المسيح لا تنفع في بلاط الوالي الروماني، لذلك اجتمعوا في الصباح التالي ليحيكوا تهمة شرعية تنفع في المحكمة الرومانية. كان بيلاطس البنطي هو والي روما في تلك الأيام، كان مركزه في قيصرية، لكنه في العيد يذهب إلى القدس خوفا من حدوث أعمال الشغب. كانت روما تقمع المظاهرات وتقاومها بشدة، وأظن أنها لهذا صمدت تحكم العالم مدة 1000 سنة. بيلاطس في حياته كان مدفوعا بالنفعية وليس بالعدالة الرومانية. كان ينزع إلى جر المغانم والمصالح دون أي اعتبار لأخلاقية الوسيلة. فكر في إطلاق سراح المسيح عندما اكتشف براءته، ولكنه في نفس الوقت أراد أن يرضي رؤساء الدين. كان بيلاطس يساوم، وهذا هو موقف الكثيرين منا اليوم. من خلال ما قرأنا، كان بيلاطس مذهولا من سجين يقف أمامه ولا يدافع عن نفسه، فأراد أن يعرف السبب. ولدى دراستنا لإنجيل يوحنا نجد أن بيلاطس تحاور كثيرا مع رؤساء الدين وحاول أن يخلص يسوع من أيديهم. أخذه على انفراد وتحدث معه، وكان عليه أن يصدر حكما عليه، أن يتخذ قرارا مناسبا فيما يتعلق بالمسيح. وهذا حال الجميع اليوم. صديقي، كل منا مطالب بإصدار حكمه على المسيح، فهل اتخذت قرارا مناسبا تجاه المسيح؟ خير لنا أن نصدر حكما عليه من أن يصدر هو حكمه فينا وعلينا. وبيلاطس في محاولة للتهرب من المسيح احتكم لعادة قديمة عنده، وهي إطلاق سجين في العيد. لم يتوقع أن يطلب الناس باراباس ويفضلوه على المسيح. اعتقد أنه خرج من مأزقه، ولكن إلى أين؟ وكان المسمى براباس موثقا مع رفقائه في الفتنة الذين في الفتنة فعلوا قتلا. هاك رجل لص بل ورئيس اللصوص والمحكومين، المحكوم عليه بالصلب، يخرج بريئا ويموت المسيح بدلا عنه. تحقق بيلاطس من أن التهم الموجهة ضد المسيح لم تكن إلا مزيفة. وتصور مستمعي أن القاضي يسأل الناس ماذا يفعل بالسجين. لقد وجد نفسه في مأزق، ضميره أو بقايا ضميره كانت تشتكي عليه قائلة إن المسيح بار لعلة فيه، أما اليهود فيتهمونه بالخيانة، وإن لم يستجب لضغطهم سيتهم هو أيضا بالخيانة ضد الإمبراطور الروماني. احتار بين باراباس والمسيح، بين المتهم والبريء، فازدادوا جدا صراخا اصلبه. كان رؤساء الدين قد لقنوا الشعب باختيار باراباس، وصرختهم اصلبه ما زالت أسطاؤها تدوي عبر العصور. رضخ بيلاطس الضعيف إلى صراخ الجماهير وأسلم يسوع ليصلب، أسلم البريء ليموت بدلا من الأثمة. ومن هم هؤلاء الأثمة؟ أنا وأنت مستمعي. نقرأ الآن من العدد 16 من إنجيل مرقس والأصحاح 15.
0: فمضى به العسكر إلى داخل الدار التي هي دار الولاية، وجمعوا كل الكتيبة، وألبسوه أرجوانا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه عليه، وابتدأوا يسلمون عليه قائلين: السلام يا ملك اليهود، وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة ويبصقون عليه، ثم يسجدون له جاثين على ركبهم. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابه، ثم خرجوا به ليصلبوه. فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل، وهو سمعان القيرواني أبو ألكسندروس وروفوس، ليحمل صليبه. وجاءوا به إلى موضع جلجثة الذي تفسيره موضع جمجمة، وأعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب فلم يقبل. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد، وكانت الساعة الثالثة فصلبوه. وكان عنوان علته مكتوبا: ملك اليهود.
1: كل متهم يحكم عليه بالصلب كان يسلم إلى أيدي هؤلاء الجنود المتوحشين، الذين كانوا ينزلون بالمحكوم أشد أنواع الذل والعذاب، مشبعين رغباتهم السادية، وهذا ما فعلوه بيسوع. لقد لطموه حتى الإنهاك. لهذا السبب لم يقدر المسيح مع إعيائه الشديد، لم يقدر على متابعة حمل الصليب، فاستعانوا بسمعان القيرواني لمساعدته. كان المسيح في عنفوان شبابه، ولا تنسى أنه اشتغل بالنجارة وكان يمشي في القرى وطرد الصيارف من الهيكل. كان قويا من الناحية الجسمانية، ولكن هنا أكالوا به ضربا حتى خارت قواه. هذا فضلا عن كل الهزء والسخرية والإهانة التي ألحقوها به. الأمر يا صديقي يتعدى مجرد الحقد البشري، إنها قساوة تكشف عن فساد قلب الإنسان وانحلاله. هل رأيت مستمعي كم تكبد المسيح عندما أخذ مكانك؟ ومع ذلك فلم تكن الأمور قد انتهت بعد، فما زال الصليب بانتظاره. بعد صباح كامل من التعذيب المتوحش قادوه للصلب. سمعان هذا الذي حمل الصليب مع المسيح كان من القيروان من تونس، لربما وجد في القدس من أجل العيد، فاختاروه عشوائيا ليحمل الصليب مع المسيح. وصلوا إلى تلة تشبه في منظرها جمجمة إنسان، ولو سألتني لأجبتك أن هذه التلة موجودة حتى اليوم تشهد عن بشاعة خطية الإنسان وعن روعة محبة الله في آن واحد. وفوق التلة يرفع الصليب، لا بل ثلاثة صلبان، والأوسط هو الذي حمله سمعان. وأعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب فلم يقبل. كان هذا المزيج يعطى للمحكومين كمخدر ليخفف من آلامهم. من المدهش أن المجوس في القديم قدموا له مرا عند ولادته، والآن عند موته يقدم له المر أيضا. المر يحكي عن موت المسيح. الرب رفض هذا المزيج المخدر لأنه كان يريد أن يحتمل آلامنا إلى النهاية. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، ماذا يأخذ كل واحد؟ هذا تتميم للنبوة في المزمور 22:18. صلبوه في الساعة 3، أي 9 صباحا، وكتبوا يافطة فوق رأسه: هذا هو ملك اليهود. وكان هذا حقيقيا، بمعنى أنه المسيا الذي تمم نبوات العهد القديم. ولكن طبعا ليس هذا ما عنوه في كتابتهم، جاء إليهم لكنهم رفضوه. والآن إلى الأعداد من 27-37 من الفصل 15 من مرقس.
0: وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه وآخر عن يساره، فتم الكتاب القائل: وأحصي مع أثمة. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: آه يا ناقض الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك وانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قالوا: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن. واللذان صلبا معه كانا يعيرانه. ولما كانت الساعة 6، كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة 9. وفي الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلوي إيلوي لما شبقتني، الذي تفسيره: إلهي إلهي لماذا تركتني. فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا: هو ذا ينادي إلي. فركض واحد وملأ إسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا: اتركوا لنرى هل يأتي إلي لينزله. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح.
1: صلب يسوع مع لصين، واحد عن يمينه والآخر عن يساره، وقد اجتمع حول صليب المسيح عدد كبير من الناس، منهم المتفرجون، ومنهم من اشترك في عملية الصلب الحرفية، ومنهم المستهزئون. خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. هذا صحيح، لا يمكنه أن يخلص نفسه والآخرين في آن واحد. لقد قدم نفسه من أجل الآخرين، هذا هو المبدأ العظيم للفداء. عند الساعة 6، أي 12 ظهرا، حلت ظلمة على الأرض لمدة 3 ساعات، أي إلى الساعة 3 من بعد الظهر. من هنا نعرف أن يسوع علق على الصليب مدة 6 ساعات. في الساعات 3 الأولى كان هناك نور مادي، وفي الساعات 3 الأخيرة كان ظلام مادي. في الساعات الأولى كان ظلام روحي، وفي الثانية كان نور روحي. لماذا؟ لأن هذه الساعات 3 الأخيرة كانت أقصى ما يكون. في الساعات الأولى كان الإنسان هو العامل في المسيح، كان يستهزئ به ويهينه. أما في الساعات الأخيرة كان الله هو العامل. في الأولى تألم المسيح من أيدي البشر، وفي الأخيرة تألم من أجل البشر. في الساعات 3 الأولى كان يموت بسبب الخطية، وفي الساعات 3 الأخيرة كان يموت لأجل خطية العالم. من هنا كان الله يعمل في هذه الأخيرة بنور روحي. في الساعات الأولى عملت الخطية كل ما بوسعها لتدمير المسيح، وفي الأخيرة جعل نفسه ذبيحة خطية، جعل نفسه خطية لأجلنا. ترك من الله، ولكن في نفس الوقت كان الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه. يا لها من مفارقة. ثم أعطوه خلا في عطشه لتتم النبوة، ويجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، وانشق حجاب الهيكل إلى 2، من فوق إلى أسفل. لم يمت المسيح لأن أجهزته الحيوية توقفت عن العمل، بل لأنه أسلم روحه. وفي الهيكل شهد الكهنة انشقاق الحجاب، لأن في الساعة الثالثة وقت موت المسيح كان ميعاد الذبيحة المسائية، وكانوا يخدمون في الهيكل في تلك اللحظة. ونرى بعد ذلك أن كثيرين من هؤلاء الكهنة آمنوا بالمسيح، هذا ما يقوله لنا سفر الأعمال. وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. لم يكن بإمكان المسيح أن يموت إلا بعد أن أسلم روحه. لقد مات ميتة تختلف عن باقي البشر الذين يلفظون أنفاسهم الأخيرة حين يموتون، أما هو فلم يفعل ذلك، بل أسلم روحه، أطلقها طوعا واختيارا. وفي هذه اللحظة انشق حجاب الهيكل الذي كما سبق وقلنا في دراسات سابقة إنه يحكي عن بشرية المسيح، وهذا درس عظيم لنا. فحياة المسيح الكاملة حجبت الله عنا، لأن الله لم يرى غيره كاملا. وفي اللحظة التي مات المسيح فيها انشق الحجاب، أي أتى بنا موت المسيح إلى محضر الله. موت المسيح هو الذي يخلصك يا أخي، وليست حياته. في الختام يا صديقي، أدعوك أن تفكر في أهمية موت المسيح بالنسبة لك أنت شخصيا. ماذا أفدت منه؟ دم المسيح لن يذهب هدرا، فإما أن نقبله فداء لنفوسنا نخلص به من دينونة الله على خطايانا، أو أن نتجاهله وننكره فنحكم على نفوسنا بهلاك أبدي في الجحيم، والخيار هو لنا.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس منفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا تقدروا تنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.sibafm.net من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، احكوا معنا وراسلونا على رقم الواتساب 00972-599-708-255 أو على صفحة كنوز الحكمة على الفيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامد عيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الإعلامية.
0: عدنا بعد الإعلان.

0: خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
3: إعداد وتقديم رامد عيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا إف إم.
0: عدنا بعد الإعلان.

هنا يبوس الأرض، هنا يبوس الصوت. 87.8 FM من القدس.

على زوج ابو مراد وام مراد، ابو مراد وام مراد المحترمين. ملونا الساحه يابا.

0: صبا اف ام. خليكم معنا راجعين.
1: قالوا بالامثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى اكيد، لانه الخدمه اساس والمصداقيه شعار، والسرعه مع السعر شي ما صار، ولانه قريبه لكل الناس. فايبر مدى، اقرب للناس من اي حدا.
2: هل تبحث عن الحقيقه ام تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومه ام تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعيه والسياسيه وتفسيرها بمعرفه متخصصين ومن مصادر ومراجع اكاديميه مضمونه ومعتبره؟ برنامجكم بين السطور،
3: اعداد وتقديم رامي دعيبس.
2: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفيه وينقلك الى عوالم خاصه خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
3: عبر شبكة صبا الإعلامية.
4: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا الأم.
0: عدنا بعد الإعلان.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير عبر شبكة صبا الإعلامية وعبر موجتنا الواحدة والوحيدة 94.8 في محافظتي جنين وطوباس، وعبر موقعنا على الشبكة العنكبوتية cbafm.net. البث المباشر أجمل وأرق التحيات المسائية نبركها لكم أينما تواجدتم في هذا الوطن الحبيب في دول المنافي والاقتراب والشتات. يسعد مساكم. لقاؤنا اليومي بين السطور يجمعنا وإياكم دائما في

مستمعتنا ومستمعي له والسيدة فيروز، ثم نعود وحكمة اليوم ومن ثم فقرات برنامجنا لهذا اليوم. السيدة فيروز، يا رضى الله ورضى الوالدين ورضى الأعزاء المستمعين.

هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية؟

0: وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة. برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: مباشرة أعزنا المستمعين إلى حكمة اليوم من شبكة صبا الإعلامية. حكمة اليوم تقول: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرة. إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرة. ومن حكمة اليوم إلى استراحة غنائية قصيرة جديدة، ومن ثم سنكون وإياكم أولى ملفاتنا لهذا اليوم. ووزيرة العمل: إسرائيل رفعت البطالة لنصف مليون ونسعى لمساعدة.

0: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى أولى ملفاتنا مباشرة، أعزانا من مدينة رام الله، وزيرة العمل: إسرائيل رفعت البطالة لنصف مليون ونسعى لمساءلتها. أفادت وزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري بأن إسرائيل تفرض قيودا عديدة على الاقتصاد الفلسطيني، وتسببت في زيادة عدد العاطلين عن العمل إلى نصف مليون، مشددة على السعي إلى مساءلتها دوليا عن انتهاكاتها. ونقلت العطاري في مقابلة صحفية مع وكالة الأناضول التركية بمناسبة يوم العمال العالمي إن العمال الفلسطينيين يواجهون ظروفا غير مسبوقة، وأرجعت ذلك إلى تداخل الانتهاكات الإسرائيلية الميدانية المباشرة مع الضغوط الاقتصادية المتصاعدة في ظل بيئة هي الأكثر هشاشة في المنطقة. وأضافت أن الحواجز العسكرية التي يقيمها الجيش الإسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية لا تقتصر على تقييد الحركة فقط، بل تعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصادية الفلسطينية. الوزيرة أوضحت أن ذلك يتم عبر عزل المدن والبلدات عن بعضها بعضا وعرقلة حركة العمال والبضائع، مما ينعكس مباشرة على الإنتاجية وفرص العمل. وشددت على أن العامل الفلسطيني اليوم لا يواجه فقط البطالة، بل يواجه منظومة متكاملة من القيود تبدأ من الحاجز ولا تنتهي عند فقدان مصدر الدخل. وزادت قائلة إن هذه السياسات تندرج ضمن حصار سياسي واقتصادي طال مختلف القطاعات. وقالت العطار إن استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة سيمثل أحد أبرز أدوات الضغط على الاقتصاد الفلسطيني، والمقاصة هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية. وبذرائع مختلفة تواصل إسرائيل منذ عام 2019 اقتطاع مبالغ من هذه الأموال تقدر بمليارات الدولارات، مما أدخل السلطة في أزمة مالية مزمنة أضرت بقدرتها على دفع رواتب موظفيها والوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص. وأوضحت العطاري أن هذه الأموال تمثل المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة الفلسطينية وتستخدم لتغطية رواتب الموظفين والنفقات الأساسية. وتابعت أن اقتطاع تلك الأموال أو تأخير تحويلها لا ينعكس فقط على الحكومة، بل يمتد أثره إلى القطاع الخاص وسوق العمل، حيث يؤدي إلى تراجع السيولة وتعطل المشاريع وتسريح العمال. وشددت على أن الاقتصاد الفلسطيني لا يعمل في ظروف طبيعية، بل تحت قيود سياسية ومالية معقدة، مما يحد من قدرته على النمو وخلق فرص عمل. وفي إحدى أبرز مؤشرات الأزمة كشفت العطاري أن سوق العمل الفلسطيني تعرض لصدمة حادة في أكتوبر 23 مع فقدان نحو 200 ألف عامل كانوا يعملون داخل إسرائيل وظائفهم بشكل مفاجئ. وأوضحت أن هؤلاء انضموا إلى أكثر من 300 ألف متعطل عن العمل داخل السوق المحلية، مما رفع عدد العاطلين إلى نحو نصف مليون مواطن. الوزيرة أردفت: نحن أمام رقم غير مسبوق مقارنة بحجم الاقتصاد الفلسطيني، وهذا يخلق ضغطا هائلا على الحكومة والمجتمع وأنظمة الحماية الاجتماعية. وأكملت أن فقدان هذا العدد الكبير من الوظائف في فترة زمنية قصيرة أحدث خللا هيكليا في سوق العمل يصعب معالجته دون تدخلات واسعة النطاق. وفي أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمار طال 90% من البنية التحتية، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار. بموازاة ذلك صعد جيش الاحتلال والمستوطنين اعتداءاتهم في الضفة، ما يشمل القتل والاعتقال وتخريب وتدمير منازل ومنشآت وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني في أراضيهم المحتلة. وفي محاولة للتخفيف من أثار الأزمة، أشارت الوزيرة إلى إطلاق وزارة العمل مبادرات عديدة برغم محدودية الموارد، وأبرز برنامج بادر الذي يوفر قروض حسنة تصل إلى 60,000 شيكل نحو 20,000 دولار مع فترة السماح تمتد لستة شهور وسداد على 4 سنوات لتمويل مشاريع صغيرة للعمال المتعطلين. وقالت إن المرحلة الأولى من البرنامج دعمت 767 مشروعا، فيما أطلقت مرحلة ثانية مؤخرا لتوسيع قاعدة المستفيدين. كما شملت التدخلات تقديم تأمين صحي مجاني وإعفاءات تعليمية لأبناء العمال وبرامج تشغيل مؤقتة ودعم للتعاونيات حسب الوزيرة. لكن العطاري شددت على أن هذه المبادرات رغم أهميتها لا يمكن أن تعالج أزمة بهذا الحجم، لأن جوهر المشكلة السياسية مرتبط بالاحتلال وإجراءاته. وفيما يتعلق بالوضع الميداني، لفتت إلى تسجيل حالات اعتقال وإصابات العمال الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم خاصة داخل الخط الأخضر، وشددت على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق العمل وحرية التنقل، والوزارة تتابع هذه القضايا عبر قنوات متعددة. الوزيرة بيّنت أن المتابعة تتم بالتعاون مع مؤسسات حقوقية ومحامين، إضافة إلى طرح هذه الانتهاكات أمام المجتمع الدولي. وأضافت أن فلسطين بصفتها عضوا مراقبا في منظمة العمل الدولية تسعى إلى تفعيل دور المنظمة في مساءلة إسرائيل عن هذه الانتهاكات. وفي إطار البحث عن حلول مستدامة، استعرضت العطاري إطلاق منصة جوب ماتش التي تهدف إلى ربط الباحثين عن العمل بأصحاب العمل بصورة مباشرة. وقالت أن المنصة التي أطلقت في ديسمبر 2025 تضم نحو 590 ألف باحث عن عمل مسجل إلى جانب 42 ألف منشأة، مما يجعلها قاعدة بيانات واسعة لسوق العمل الفلسطيني. وأوضحت أنها تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مطابقة الباحثين عن عمل مع الوظائف المتاحة، وهذه التقنية تتيح ربطا أكثر دقة بين مهارات الباحثين واحتياجات المشغلين. الوزيرة تابعت أن المنصة لا تقتصر على كونها أداة توظيف

إذن ونتواصل أعزائنا المستمعين. وأوضح أتابعت الوزير أن المنصة لا تقتصر على كونها أداة توظيف بل تشكل أداة تحليل لصناع القرار، إذ توفر بيانات حول المهارات المطلوبة في السوق والفجوات القائمة. وزادت قائلة إن هذه البيانات تساعد في توجيه السياسات وتظهر بوضوح المهارات التي يطلبها السوق ولا يتم توفيرها حاليا، مما يساهم في تحقيق موائمة أفضل بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. وبخصوص البعد الدولي، قالت العطاري إن المنصة تشمل تعاون مع دول مثل قطر وتركيا والأردن بهدف إدخال مشغلين من الخارج وتوفير فرص عمل إضافية للفلسطينيين. وأضافت بأن التركيز ينصب على العمل عن بعد خاصة في قطاع غزة في ظل القيود المفروضة على الحركة بما تتيح تجاوز العوائق الجغرافية، وشددت على أن الهدف من هذه الجهود ليس تشجيع الهجرة بل توفير فرص عمل مع الحفاظ على الكفاءات داخل السوق الفلسطينية. والعطاري سلطت الضوء على برامج التدريب المهني مشيرة إلى وجود عشرات المراكز التي تقدم 74 برنامجا تدريبيا ثم تم رقمنة أكثر من نصفها. وقالت إن نسبة تشغيل الخريجين تراوح بين 70% و80% فيما يتجه آخرون إلى إنشاء مشاريعهم الخاصة. وأضافت إن برامج التدريب أثناء العمل تسهم في دمج الشباب في السوق من خلال دعم جزئي للأجور. ووجهت العطاري تحية للعمال الفلسطينيين بمناسبة عيد العمال العالمي مؤكدة أنه عنوان الصمود الوطني، وشددت على أن الحكومة تضع العامل الفلسطيني في صدارة أولوياتها رغم التحديات وتعمل على تمكينه اقتصاديا واجتماعيا. وختمت بأن الإنسان الفلسطيني هو أهم استثمار، مؤكدا استمرار الجهود لتعزيز صموده في ظل الظروف الراهنة. وفي عام 1948 أقيمت إسرائيل على أراضي احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية. إذن وزيرة العمل إسرائيل رفعت البطالة لنصف مليون ونسعى لمساءلتها. فاصل جديد أعزائنا المستمعين، ودائما معكم وبكم يحلو لقاء.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى ملف آخر، أعزانا، رمضان في يوم العمال بطالة متفاقمة والعمال ركيزة صمود الاقتصاد الفلسطيني. أكد رئيس اتحاد صناعات البلاستيك محمد علي رمضان أن العمال الفلسطينيين يواصلون أداء دورهم بإخلاص رغم التحديات المتصاعدة، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركا وطنيا عاجلا لمواجهة تفاقم أزمة البطالة، خاصة في صفوف العمال الذين فقدوا أعمالهم داخل إسرائيل. وقال رمضان في تصريح صحفي بمناسبة يوم العمال إن هذه المناسبة تأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية، حيث وجد آلاف العمال أنفسهم خارج سوق العمل بشكل مفاجئ دون مصدر دخل ثابت، ما فاقم الأعباء الاقتصادية على عائلاتهم وألقى بظلاله على مختلف القطاعات. وأشار إلى أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على العمال وحدهم، بل تمتد لتشمل أسرهم، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود الرسمية الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد حلول عملية ومستدامة توفر فرص عمل لائقة وتحافظ على كرامة العامل الفلسطيني. وأضاف أن العمال يشكلون الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني وعنوان الصمود والإنتاج في مواجهة التحديات، مؤكدا التزام اتحاد صناعة البلاستيك بمواصلة دعمهم والدفاع عن حقوقهم والعمل على فتح أفاق جديدة للإنتاج والتشغيل بما يسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة الراهنة. رمضان في يوم العمال بطالة متفاقمة والعمال ركيزة صمود الاقتصاد. فاصل من جديد أعزائنا المستمعين، وبعدها نتواصل وإياكم في ملف آخر. خليكم.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.

إلى ملف آخر أعزنا المستمعين والمحروقات. المحروقات منذ بداية عام 2026، السولار يقفز 45% والبنزين 18%. سجلت أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية ارتفاعات لافتة منذ بداية عام 2026 وحتى أيار مايو في موجة ضغط جديدة على المستهلكين والقطاعات الانتاجية، خصوصا مع استمرار تأثر السوق المحلية بتحركات الأسعار في إسرائيل وأسواق النفط العالمية. وبحسب بيانات الأسعار الشهرية، ارتفع سعر لتر السولار من 5 شيكل و57 أجورة في كانون ثاني يناير إلى 8 شيكل و10 أجورات في أيار مايو، بزيادة بلغت 2.53 شيكل للتر، وتعادل نحو 45.4%. أما بنزين 95 فصعد من 6 شيكل 67 أجورة للتر في كانون ثاني إلى 7 شيكل و90 أجورة في أيار، بزيادة 1.23 شيكل، أي ما نسبة نحو 18.4%. وتظهر حركة الأسعار أن السولار شهد الارتفاع الأكبر خلال نيسان إبريل، حيث قفز إلى 8.40 شيكل قبل أن يتراجع في أيار إلى 8.10 شيكل، لكنه بقي أعلى بكثير من مستواه بداية العام. في المقابل تحرك بنزين 95 تدريجيا من 6.67 شيكل في كانون ثاني إلى 6.71 في شباط، ثم 6.85 في أدار، قبل أن يقفز إلى 7.90 في نيسان ويستقر عند المستوى ذاته بأيار. وتنعكس هذه الزيادات مباشرة على كلفة النقل والمواصلات وتشغيل المنشآت والمولدات والآليات، كما تمتد أثرها إلى أسعار السلع والخدمات، إذ يدخل الوقود في علاقات الإنتاج والتوزيع والشحن، ما يجعل أي ارتفاع فيها عاملا مضاعفا للضغوط المعيشية. وترتبط موجة الارتفاع بعدة عوامل، أبرزها صعود أسعار النفط عالميا على وقع الحرب والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وما تسببه من مخاوف على الإمدادات وحركة الشحن، إضافة إلى انعكاس الأسعار الإسرائيلية مباشرة على السوق الفلسطينية. وتعتمد الأراضي الفلسطينية بالكامل تقريبا على إسرائيل في التزود باحتياجاتها البترولية، ما يجعل الأسعار المحلية شديدة الحساسية لأي تعديل في التسعير الإسرائيلي أو تغيير في أسعار النفط وسعر الصرف والضرائب المفروضة على الوقود. وبينما يمثل استقرار أو تراجع أسعار المحروقات عاملا مهما لتخفيف الضغط على الأسر والقطاعات الاقتصادية، فإن بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة منذ بداية العام يضيف عبئا جديدا على السوق الفلسطينية في وقت تعاني فيه القوى الشرائية أصلا من تراجع واضح بفعل الأزمة المالية وتباطؤ النشاط الاقتصادي. إذن المحروقات منذ بداية عام 2026، السولار يقفز 45% والبنزين 18%. نجديد فاصل قصير أعزائنا المستمعين، ومن ثم سنعود ونتواصل وإياكم في ملف آخر. كل التحية والتقدير الذي انضموا إلينا بها اللحظة، دائما معكم وبكم يا حلو اللقاء.

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى ملف آخر، أعزائنا، اتحاد العمال يطالب الحكومة الإسرائيلية بتعويض العمال عن خسائرهم ودفع مستحقاتهم ورواتبهم. طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الحكومة الإسرائيلية بتعويض العمال الفلسطينيين عن خسائرهم ودفع مستحقاتهم ورواتبهم وإعادتهم فورا إلى أماكن عملهم. وشدد الاتحاد في بيان صادر عنه لمناسبة يوم العمال العالمي أن العمال يواجهون واقعا معقدا نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع فرص العمل واتساع الاقتصاد غير المنظم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما أدى إلى تآكل الأجور وتعميق الفجوة الاجتماعية، وبالتوازي تتزايد المخاطر اليومية المرتبطة بالتنقل والعمل، ما يجعل توفير بيئة عمل آمنة وتعزيز الحماية الاجتماعية أولوية وطنية ملحة تتطلب تدخلات عاجلة وشراكة حقيقية بين جميع الأطراف. ولفت إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 550 ألف عامل، مع ارتفاع غير مسبوق في نسب البطالة وصلت إلى 85% في قطاع غزة و 38% في الضفة الغربية، ما يعكس حجم الكارثة التي تضرب سوق العمل الفلسطيني وتقوض مقومات الحياة الكريمة لعمالنا. وأضاف الاتحاد أنه منذ 7 من أكتوبر عام 2023 حرم أكثر من 250 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي 48، واستمر ذلك لما يزيد عن 30 شهرا دون أي مصدر دخل، الأمر الذي أدى إلى استنزاف مدخراتهم واضطرارهم لبيع ممتلكاتهم لتأمين احتياجات أسرهم الأساسية. كما أكد الاتحاد أن الانتهاكات لم تقتصر على الحرمان من العمل، بل امتدت إلى القتل والاعتقال والإذلال والتنكيل، حيث استشهد أكثر من 50 عاملا واعتقل ما يزيد عن 38 ألف عامل في ظل ممارسات ممنهجة تنتهك أبسط حقوق الإنسان وحقوق العمل. وتابع الاتحاد رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الاتحادات النقابية الدولية وعلى رأسها الـ ITUC والـ BWI والـ ITF والـ EI والـ Industrial والـ BSI والـ IUF وتقديم شكاوي رسمية إلى منظمة العمل الدولية، ما زالت الحكومة الإسرائيلية ترفض الاستجابة أو التعاطي مع هذه المطالب في تجاهل واضح للقانون الدولي والعدالة الإنسانية. ولفت إلى أنه داخل أراضي عام 48 لا تقل الأوضاع خطورة، حيث نحو 90% من العمال يفتقرون إلى أنظمة حماية الاجتماعية، ويتعرض ألاف العمال لانتهاك حقوقهم الأساسية، ولا يتم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أو ساعات العمل القانونية، ولا تدفع مستحقات نهاية الخدمة للكثير منهم. وأعلن الاتحاد إلغاء كافة فعالية الأول من أيار العام 26 ليكون هذا اليوم مناسبة للتأكيد على الحقوق بدل الاحتفال. وطالب الاتحاد الحكومة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية والعمل بشكل عاجل على تعديل قانون العمل الفلسطيني ليصبح عصريا ومتوافقا مع معايير منظمة العمل الدولية، وإقرار قانون شامل للحماية الاجتماعية للعمال، وإصدار قانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف وربط الأجور بارتفاع تكاليف المعيشة، وإنشاء محاكم عمل متخصصة لضمان إنصاف العمال وحماية حقوقهم وإعفاء العمال من الديون المتراكمة للتأمين الصحي وتوفير تأمين صحي مجاني للعاطلين عن العمل، وإلغاء أو تجميد أوامر الحبس بحق العمال المتعثرين بالديون والعاطلين عن العمل. وقال الاتحاد حصول دولة فلسطين على صفة دولة مراقب في منظمة العمل الدولية يشكل إنجازا وطنيا مهما، ويضع على عاتقنا جميعا مسؤولية بلورة سياسات اقتصادية اجتماعية عادلة تضمن الحماية الاجتماعية وتنحاز بشكل واضح للطبقة العاملة وتكرس مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية. اتحاد العمال يطالب الحكومة الإسرائيلية بتعويض العمال عن خسائرهم ودفع مستحقاتهم ورواتبهم. نجديد أعزائنا فاصل آخر، ومن ثم سنكون وإياكم 6:46 تماما في استديوهاتنا في شبكة صبا الإعلامية. كل التحية والتقدير اللي انضموا إلينا به اللحظات، معكم وبكم دائما أينما تواجدتم أعزائنا في هذا الوطن الحبيب في دول المنافي والاختلاف والشتات، عبر موجتنا 94.8 في محافظتي جنين وطبس، وعبر موقعنا على الشبكة العنكبوتية صبا.net. أجمل وأرق التحية والتقدير دائما، ويسعد مساكم. استراحة ورجعين، خليكم معنا.

0: هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى ملف آخر، أعزائنا المستمعين، الرسوم والطوابع ترفد الخزينة العامة ب 409 ملايين شيكل خلال شهرين. أظهر مسح اقتصادي استنادا على بيانات رسمية حديثة عن الإيرادات غير الضريبية بلغت نحو 414 مليون شيكل في أول شهرين من عام 2026. ووفق المسح فإن غالبية هذه الإيرادات جاءت من الرسوم والطوابع بقيمة 409 ملايين شيكل في شهر شباط فبراير على أساس الالتزام بما بلغت إيرادات عوائد الاستثمار 5.5 مليون شيكل. وعلى أساس سنوي صعدت قيمة رسوم المعاملات بنسبة 148% بعد أن كانت 165 مليون شيكل. وبحسب البيانات فإن الإيرادات المحلية للخزانة بتوزع بين إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية وإيرادات المقاصد الفلسطينية التي لم تتسلم الحكومة أي جزء منها منذ نحو عام. ومن أنواع رسوم المعاملات الحكومية المصنفة تحت بند إيرادات الرسوم غير الضريبية المحلية: رسوم طوابع، تسجيل مدني، خدمات صحية، تأمين صحي، مواصلات زراعة، حكم محلي، وزارة اقتصاد، محاكم شرعية، إضافة إلى 8 أنواع أخرى من الرسوم. وفي تفاصيل الإيرادات غير الضريبية التي تجيبها الحكومة أظهرت البيانات أن الرسوم تحت بند رخص مزاولة المهنة من أعلى الرسوم التي يدفعها الفلسطينيون في أول شهرين، وقد بلغت قيمتها 237 مليون شيكل. ثانيا جاءت الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي بقيمة 53 مليون شيكل. وأظهر تقرير أن المواطنين دفعوا حتى شهر فبراير الماضي 29 مليون شيكل رسوما للمواصلات بجانب 22 مليون شيكل تحت بند رسوم أخرى. ودفع الفلسطينيون أيضا رسومات لسلطة الأراضي بقيمة 17.4 مليون شيكل و 16.4 مليون شيكل رسوم خدمات صحية و 10.3 مليون شيكل بدل رسوم تسجيل مدني. ودفع المواطنين رسوما قدرها 13 مليون لمعاملات ورسوم مجلس القضاء الأعلى. وهناك رسوم أخرى يدفعها المواطنون في فلسطين للوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية كرسوم لوزارة الاقتصاد والمحاكم الشرعية والحكم المحلي والتربية والتعليم وغيرها. وتشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية وأموال المقاصة ما نسبة 85% من إجمال الموازنة الفلسطينية. إذن الرسوم والطوابع ترفد الخزينة العامة ب 409 ملايين شيكل خلال شهرين. فاصل من جديد أعزائنا، ثم نكون وإياكم مباشرة مع آخر المشوار والأحوال الجوية وأسعار صرف العملات

0: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
1: إعداد وتقديم رامد عيبس.
0: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
1: عبر شبكة صبا الإعلامية.
2: إلى آخر المشوار أعزائنا، وأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، وأيضا الأحوال الجوية. إذن أسعار صرف العملات أعزائنا: الدولار الأمريكي شيكلين 98، الدينار 4.20، واليورو 3.47. أما في الأحوال الجوية فقد أفادتنا دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو السبت سيكون صافيا إلى غائم جزئي، حارا نسبيا إلى حار وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموجة. في ساعة المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموجة. يوم الأحد يكون الجو غائما جزئيا ومغبرا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعة الليل يصبح الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون فرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط في ساعة المساء والليل مع هبات قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. وكانت حذرت دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر زيادة التركيز الغبار في الجو خاصة يوم الأحد، والانخفاض الحاد في درجات الحرارة خاصة يوم الاثنين، وتدني مدى الرؤية الأفقية. والله تعالى دائما أعزائنا أعلى وأعلم.

0: إذن أعزائنا المستمعين بالأحوال الجوية يمكن وصلنا لختام المشوار، على أمل اللقاء بكم في يوم الغد ودائما بين سطور جديد. لكم مني في الإعداد والتقديم كل التحية والتقدير، ودائما تصبحون على وطن جميل حر مستقل. إلى اللقاء.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
2: إعداد وتقديم رامد عيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور،
2: عبر شبكة صبا الإعلامية.
3: صبا FM، خليكم معنا راجعين.
4: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: هل تبحث عن الحقيقة أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
2: إعداد وتقديم رامد عيبس.
1: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتكم.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج صبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.

هنا يبوس الأرض، هنا يبوس الصوت. 87.8 FM من القدس.

0: دائما برفقتي برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالامثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى اكيد، لانه الخدمه اساس والمصداقيه شعار، والسرعه مع السعر شي ما صار، ولانه قريبه لكل الناس. فايبر مدى، اقرب للناس من اي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقه ام تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومه ام تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعيه والسياسيه وتفسيرها بمعرفه متخصصين ومن مصادر ومراجع اكاديميه مضمونه ومعتبره؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات، وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

العالم.

حتى نلاقيكم، لو غبتوا عنا منفكر فيكم، نحنا ما إلنا قلب جافيكم، وانتو كيف قلكم قلب جافو.

نسمة تفضحهم نسمة تمسيهم.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج صبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

هنا يبوس الأرض، هنا يبوس الصوت. 87.8 FM من القدس.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

صبا FM.

لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي

عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف

dan mulia, Rabbi.

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامي دعيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات. وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

هنا يبوس الأرض، هنا يبوس الصوت. 87.8 FM من القدس.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم دائما برفقة برامج سبا اف ام.
1: خليكم معنا راجعين.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: هل تبحث عن الحقيقة؟ أم تكتفي بالشائعات؟ هل تسعى فقط للمعلومة؟ أم تهتم بتفاصيلها ومصادرها؟ هل تهتم بتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية وتفسيرها بمعرفة متخصصين ومن مصادر ومراجع أكاديمية مضمونة ومعتبرة؟ برنامجكم بين السطور،
4: إعداد وتقديم رامد عيبس.
3: برنامجكم بين السطور يسدد احتياجاتك المعرفية وينقلك إلى عوالم خاصة خلف المعاني والكلمات وبين السطور
4: عبر شبكة صبا الإعلامية.
5: أعزائنا المستمعين، كونوا معنا يوميا مع برنامج كنوز الحكمة في الساعة 12 ظهرا، ويعاد في الساعة 7:30 صباحا عبر إذاعتكم صبا اف ام.
1: عدنا بعد الإعلان.

في القدس رائحة تركز بابلا والهند في دكان عطار بخان الزيت. والله رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصغيت، وتقول لي إذ يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع علي لا تحفل بهم، وتفوح من بعد انحسار الغاز وهي تقول لي أرأيت. في القدس لو صافحت شيخا أو لمست بناية لوجدت منقوشا على كفيك نص قصيدة يا ابن الكرام أو اثنتين. في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح طفولة، فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين. هنا القدس، هنا يابوس،